أبراهام ولا لك راخيل يا راخيل ونكا لخوي على توفا منو مكاري ميل لونا ونكا لي جو ونكا لي ميتي يا با اوكي نالي اتو هاني لي اتو وفلنا كي ميتي وفلنا لي كيلي هارو تاني ما نخبني على توفا منو مكاري ميل لونا وبنا هو الهوسة في حنيا نانا ورمو يوتو نامي يا با امهلا كتهوكو هاتني ما قد حبه هي أنا، أبو أنا ليش؟ هالي ليشوين؟ لين تلا متوهلا، لين هي أنا رخلة تاني ما، تاني ما قد حبه هو، هاتني ما، يا با أبو أنا سليما، يا با أبو أنا زفنا سيرين، كشكة تلا فيلين. Halelele kisina murimo kisina tsebo. Ndinyamara nilo ngxamile.